0: شوف الاخر اللي كاينه مثلا ديما تسالي كاينه مثلا في السوق شوف داك السمك المنتجين ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Todos los sonidos y las épocas del rock en la zona gris.